0: شنو هذاك الشيء بيض الزيت في ديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق
1: راه
0: نو ذس وان كات ات فروم ذا
1: يس
0: يو سي ذات ات هاز بين كات ات اند يو فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد اوف ذا نيوز